بامهنگ عورت النوا قرن هدماي زينة تريفيرا تمن رسكلانگ تي بامهن الدوي مه ادي تقواگ فيرا ما هيكم بڑے اکن تتوني اللہ کے آیت تغترین ای ایورن ہندو مکر مٹکے

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوريا دانا
2: هداية مقمي.

تيبامي هنگ وري رس خلانگ حضرتم تيبامي هن باوال وي فوت تيبامي هن تبع واشه ادي اكلانگ فيوا اهين اهي ترين تكك تبعن واشه تيبامي هن هند مكرني ور وسمدنه

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ማሊያ ማሊካሪ ጋባረ ረሸም የትጋ ስንማዶ ወግትዊ ቲንገዲ ሐምነትካ ደምገንስተሪ ኪሪት ቁርአን ኪየቡ
2: አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣኒር ረጂም ቢስሚላሂር ራህማኒር ረሂም

0: منفوه فيلوادي معلومات كخزانة مسلكة دي أم إتبار كوروه باوريا
1: ديهراجيه أدو

وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا

0: خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه تسقى من عين انيه ليس لهم طعام إلا من ضريع
1: ليس لهم طعام إلا من ضريع ض ض يتأجرنا إخفاء كرارجس غرنا بارك الله إنك يعنيك
0: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر
1: لست عليهم بمسيطر طاس بارك الله
0: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر

0: يسر
1: والليل إذا يسر
0: يار والليل إذا يسر إداني رادوي بجندني إيه أدو راج أدو أن إرجوس تفهم كرا غوتا يا راج أدو كيرا سناني والليل إذا يسر
1: والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد
0: مي سورة الفجر فشا إرغا هريها آياتك جايغنكا نميرغا مهري راغ سكون كرا غوتا بي را برو أن بارا دويوا غوتا مثالك والفجر شابين ابن دي والتانغ والفجر را بارون جيه سوبك كوبا
2: اي وغف كرم جي سببون راغ سكون كوفا دين ايه كوريا سكون ايه كوريا كورغ ابا فيلو تيم
0: مثالك وقف كرم سببون راغ سكون ويفا ايه كوريا كورغ يا سكون ويفا ايه كوريا كورغ ابا فين ويجي را باروان تنون دي تواني
2: را لوي وان
0: اه متانغا مي انني يا سكون نون هنو rasukum wefa e kuriya kuruga sukum wefa e ge kuriya kuruga abafien otima evani bar ehnu ehnamas waqaf kurum sabun raga sukum wefa e ge kuriya kuraki ya sukuna wefa den e kuriya kuruga abafien oje kam gawanama etange raga hukuma kawani luikuru ehnu fazi abunadi bala mi hal fi dhalika qasamul ladhi hijr mitange mi raga hukuma kikoba
3: waqaf kurum ga sabun raga sukum wefa ega kuriyan kuruga sukum wefa den ega kuriga ega kuruga ibbi filiotima tan lui wani
0: hal fi dhalika qasam lidhi hijr mitanga mi annani demme e bunigota ama raga sukum wefa e kuriya kuruga sukum wefa e kuriya kuruga ibbi fiyen otima misalka dhikr an hijr radu begendani
1: alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad ala

0: لم يخلق مثلها في البلاد
1: التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب

0: صاد اتانجي راجع حكمك كوبا لازمه كي فيجن بارك ورنجي هوني
1: اي راسكم مف ني اك كوري اكو فحتو غين ان تي استيولاج اكو رغ في الجهجن كما باتي
0: نهار عام اصولك راغ سكوم وف اك كوري اكو رغ ابي فين اوتو هوجه كم غوانما را لويوان اه نمس ميتانغ ميواغوتكي راسكون كورن ابي فين اوتس راسكون فحتو غيوتي استعلاج اكو رن اهم فيما اتانغا را بركو جن كيم جهني
1: ان ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه

ونعم مهارو نون غا ابفلي دنگوتي عين تشديد ابفلي نيه ونع بين حالت تكوغا عينغا تشديد جهيكين ادا كورا ايروغا عينوغي مخرج غوس ابا فورويغن دي مخرجغا مي دو ويديغن مي داني اهمغا سبب عين مي ان توسطوغي ادو بين حالتوغا كنديغن دي اهم بيما ايغي بدلوغا عينوغي مي توسطوغي وس صفة فريهم كوغين ادا كوران اگو ته جهروغي اكوري تي جهروغا اكوري كون شده اكوري نوننو اهنو اهم شده اكوري نواتي وي اي مخرجغا أدو نبدين، نعم؟

0: الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
1: يار ميتانغا فصب عليهم كيارو غاما بردنغ فصب عليهم فصب بايا التشديد ميجيني بودا فصب عليهم ربك سوط عذاب يارو فصب كيارو غا بايا ادي باغي بالتشديد هما يغوتا فحاتوغا رب اكم عليهم كيارو غا تانغا لوليكم يادا كورن جيني فصب عليهم ربك سوط عذاب

0: وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ بتن وقف كورنيا رزقه فيقول كيما أدهم واحد كنجي
1: وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَقَدَرَ

0: وتأكلون التراث أكلا لما.
1: بهار دمي ولا تحاضون ضاد دا كوريرو جاي دال

0: وتأكلون التراث أكلا لما
1: وتأكلون التراث تراث راجه تبركرة
0: وتأكلون التراث أكلا لما

0: القرآن.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: مها حساب يدغي مفي لاول المالانا اراده كل في افي لاول كيكي بدل كل امي دغ بكيدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

مستهم في الأول جميع ذلك البرنامج كما جنستني سورة الغاشية فشاقين سورة نمة سورة الفجر فشاقين سورة قتريس وانا آيات غنية هذه سورة غنية برنامج بباري ودارورونكي فوزي محمد سيما آدم فاطمة شابينا هذه نازمة عبد الرشيد في الأول ننقعد في القاري علي وحيد عبد الرحمن program fadame hosheli arun mohammed ramiz musam filal misl sada gaden on program ka badlum gomit gome hisab bakvelan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: آت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيادو سوي ميريغي إشانا ما دوغدك بانجيا بانجي توا ماليا مالكاي رتكا إشانا ما دوغدفي هايكدي سولة منتغا دمي جنستني كيرت أروان كيوو

0: منفوه فيلوادي معلومات كخزانة مسلكو دي ام اعتبار كوروه باوريا
1: ديهراج جيجي عدو
0: انها ساترستيك سالس نوه كيلو هرتز ميديوم ويف اردها نوه ميجا هرتز اف ام باند

0: سيف جامي جاسا غرفها كل إما بارك جن جامي جاتا بس ناشونال دروغ أجنسي يا غولي كان مساك كان بكوري إما إتو را دهنا بالام بينو ماني ديفيرا ديفيرا أجا إكي خان كور تاكو تبي كلب جامي جاتا بس ناشونال دروغ أجنسي يا غولي كان هنگا شيء مساك كان كورن أقول من نبيبونو إهي ترى كمان جامي جاتا كستيانا جامي جاتا كي مادني مادني غوتو بارك جن بارا مهم فانكشنال مساك كان تكه جامي مجتمع كورن ممكن دا باي هاسا كورتا أقول من مؤسسة تكا أونا غلوم بوري جامي جاتا كا أونا غلوم سوسايتي أجا أفولا كم أونناني ehem vi ma jamiya ta kamiga algur men naguli rangalo masak ta kura vitara kam ga bul kura ehem mi furusa tu ka india india guli ke masak kura jamiya ta ka war bod shukru ada kura adi hen hen jamiya ta ka bes india guli ke masak kura ma dawat arwan adi khasa go ta ga aila ta ka baki ke farudum bes india ya guli ke masak kura ma ta ka dawat arwan india ga tu ka hifagen masak kura ma ga tibe algur men na deveng huria e tarik me insha allah algur men denak mastu ata ka cha be garu satara bli di hasa gara thing mana islah mi bani aspa kitam ma baraka islah ونس اگڑ من نہ بینم وا نتیجہ حقیقت کا حاصل وا نی اگڑ من ایم من این ائی لائی گتو کا مسکہ کو گے می و بای نو تا می اگڑ من میو داتی حالو مستو ات کا چا گڑی گے میو داتی حالو تو ارا گتو مٹ کا ایم من گڑی گن کما ا دے وے مسکہ تک کو گن کما گبو کر ایم می فرصت کا ایکو تا مسکہ کر ایم من کما شکر دنو اگڑ دنو والا بین ون این ڈی اے اوتی ہولی فائی این ڈی اے گتو کا ہفا گن ہوری ہا فرات کو سنگا شے کوری ادما انشاءاللہ اگڑ من میکو کا کامیاب وا نی ایم من گڑی گن کما کورا مسکہ تک
1: আরগন মিংগে সোমে দকিতি হামা এনডিএ আ গলিগিং মিফা দা ফারাত তাকুং এবার লন্দিগে মিকামং আরাগ তুমা মাসেকে করো এহনতো আদ আরগন মে মিরেগে মি প্রোগ্রাম কা মি পালালি সাতার অবলিক তে হাসে গার মাস্তওয়াতকে চা বেহে গানোনা দেম প্রোগ্রাম মালুমাত দেবুমা ন্যাশনাল ড্রাগ এজেন্সি কে ফারাত মি বাবেরবি সিনিয়র লিগাল অফিসার আহমদ হিলমি আদি প্রিন্সিপাল রিহ্যাবিলিটেশন অফিসার শাফনা হোসেন program ufadda me kulawali arwan aziza faruk orne producer ki musa rashwar naim adi gitoru orne operator ki azima muhammad an hafta gabe son hir do gere algon me mi fada ehin gaano na kae ko badal kollana eme hay hun terine swaram ufaveri rekhang edemu mirege program ni malaf wakivelana assalamu alaikum

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسو ميريغ فاتيس نماد وغتوغي بانجيا بانجي دوا ماليا مالي كاري غارة تكا ميريغ فاتيس نماد وغتوغي هاتر غري ساليس تي منتك دي ميجنستيني كيرت قروان كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى.